0: Ma gut, de chini no vake, de leve ke i no vake dia. Ma basta ve mom ke awa ku mewa utria. Mewa utria. Ve ke ke ke havala hami guti mewa da speke de bejne mew de me levet ke benetri. Bersef ku mewa utria. Gudaron, af havalin da speke haftish barnamay u hatta af shava الجلمه باش دربونو برسفا بسيارت مداوينو هفالن جالك اكتيف جيو جالك كوميجي فراكدين منافت خرا نفسينا بوينا 44 ناف 44 جمارة يل دفما هاتينا تو ماركدن ما مستخو شبيجي يسر هيلي دي بي تهف كار جير جالمه دي دو جمارة بمهل بجي ما مستخو ما اسر هيلي ما مستخو شبي
1: بله بله
0: جمعه ایک حتی 44 جمعه که بدمه
1: جمعه 22
0: 22 بوچی تو چوه 22 ما موستا تا بوچی 22 هل بجارد تا چه بیر هاتن سر 22 هل نه تو یه گرش
1: نشم بیشم
0: پاشی بابم تلی بیشم با موستا ها باشی بابم تره بیجا جمعه کادو جیب دمه
1: جمعه کادی؟
0: بله اه
1: سی و سه
0: بیست و دو سی و سه تا اف جمعه تا هر ایش کی و اینه ما مستا و سی و سه ما مستا گلک سپاس دناوی خونه حل بجارتا
1: بله

هكوشني عشقا صافا ولاتي من قبل جها أفينبو جاين صرت سينجريز هفرك يابا هو زادكر جين خلاتك أبديبو جين خلاتك.

شبوي انت ترصد دري مرند فري شرم تشتاق بياني بو يا داخ كريو دري كري اس نظانم بواف كوني خيل قفل مدقت بواس اشاجين الدرم بواس بما بيرقك افساني يا بي جنگو نشم فرم.

وكي أفرو داديرو كدا لهفده هيفا بنت سال 1639 هيدا بشكرنا كردستاني لنبرا امبراطورية عثماني ودولة صفوي بشوك فرمي او جيل ديف پيمانا زهاوي لدوره هر لهفده بنت سال 2016 موركرنا ركفتنكا سياسي وستراتيجي نبرا بزاوا گوران و هر واسه اکتیان اجتماعی کردستانه لباجر سلیمانیه گول هجده بینج لهمان سال پارتی دیموکراتی کردستان او رکفت نامه رد کرد.

هر وصادار مادة كبناوه فايتون سايد درد اخن قف مادة ها دمكو اشلاي مروفي واتحيطة هالكشان سيستم برگيريا جسته مروفي دجي نخوشيان پهزد بيتن انكو وي خالاها نبتن اشلاي داروني و بلكو اشلاي جسته جيك و رينشتن دفداران بنداركي ينجي روستيان دفداران بو سخلم يومه يب مفايا

سي الهرجكي اللي بن قهدرن زدا عزيز وخشتبي رزو صلابت ما قبيل بكان بخوش حالي با اموهين جارة كادي جهشنا فيك جبو بيش كش كرنا خلقة كادي يان برنامه كدي جي برنامه هوا هرسترانك شروكك

مغون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازقيني هاي بابو مات بي ملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

سودات يا مولا من يا ما بزبتلي يا ما خزن شوري يا ما ناني دخي يا ما كوفي كيلي يا ما جيب يا چولي كد يا مولي يا ما تا گوشت لا شيء مبدالي خده حلان مسخلانو بدر هما مسخلا گوشت سرجانو جسد

0: اف کولاجی دزیزه تایپیوی هکی هاته گهارین آن درست نه ایتا چکرن اوجد بتا اگر لاوازید کفتا دیوار زکی بتا سبب کو فتخ چه بد و دگل طبعا هنده اگر دیجمه تای
1: بله دکتور هنده که نساخیه تای بو مواینه یعنی جنیتیک فتقه چه پیواندی یا فتقه و وکو بجی بو موای یعنی جنیتیک یعنی اتناف عائلی دا هبید بو اگر انوی هنال دف مرو بجی دوباره يعني شانس مروفي بتلي بيتكم مروفي فتق الداف مروفي درز بيت
0: احتمال مثلا تبيجي هكر هاتو شو نساخي عائلي ذهبت بيت يعني مثلا نساخ بتر ابي دي بابي تو هافن مثلا او برا خوش كي تو هافن احتمال شانس سوي بو فتق زيد تربت شي كي مثلا افتش تنابت
1: بلا و تمني دكتور تمني هيتش بيواندي
0: تمني امشين بيجين تمن چوانا اكش يعني فاكتريت كو دف مروف پیدا به تمني وقت انسان مروف مازنت بد بو چی دف تمني مازن چت بد چکو موصول کیت انسانی وقت مروف عمری مروف مازن بد اف موصول کیت هلا وزیه کیت کفتی و جا برهندی تمني مازن فتقل ده فايدة بس با تماني بچيك جي ما هي فتقة هي وفتقل ده فايدة بات
1: مالا دكتورة اگرم بينا سر نشانا بسته نشانا كو كساكي اگر هاتو فتق هبيت ده چه وزانت المال يانجي كه داره ما بيتن نشانا توي چنه كو كساك بخوب زانتن كو فتقة هي والديف ده سردان جانو بواب كن
0: باري نشانا توي اوانا برابتر نساخ ده اتدفتا نخوش ده اتدفتا ده بجد من شتي وارمينه كي انغري كي هاي الجهه فتقي بو نمونه مثلا بنيزكيان بيجي دي بيجي دكتور من غريك هيك ان وارمينه كل بنيزكي خويه هاي ودبيت اوها تش ايشانو تش ازار تشتل جل نبن هند جون ساخدي دي بيجي دكتور نا اف وارمينه ها شتي غرونيه كوتي دهاي ازارك بچيك يا خفيف يا تي دهاي وهند جون ساختين هكا هاتو تشو يعني ريفيك هاد نتيدا انجي بزيزكي احتمال بيتا جرتن هنجي ايشان و ازار زيدت اللي تيد او هنجي بتا حالة امرجنسي حالة بلاس بيت بتا نشتر جركا
1: يعني دكتور بشتي او ريفيك تينات ناف وي وي جهي فتقي دا هنجي نشان در دف در كيفن يانجي يعني كنجي درست نشان الدف نسخي در كيفن
0: اوه تزن چوانا من ما فتقه هي يا ام بجني استوي فتقي اون نيك اوف ذا هيرنيا بانجليزي افها هاكر هاكر بتشيك بد وقتي اذبز اون ريفيكاتي تي تي دا بوروبتر افا تي تا بتر شانسي كو افها بيتا جرتن اف ريفيكا اون ريفيكا ان اون بزيا كو الفيري بيتا جرتن كو اختناق بوتشي بد كو ام بيجين انسداد افها بتر شانسي هي هاكا استويوي طانك تربت هاكا فرابت برابطر هكا هاتو تشو اف ستويا ان اف نيكي وي فتقي يفره بد اف ريفيكو تشتي تناتي دا اف بازيها دي زفر تزكي دا فاب صانا هي ترش هكا ليه طاين بد
1: مالا دكتور هي كاساك هكو فتق الداف هبيتو نشان الداف ديارنا كان يونجي كاساك المال دي چوشت خو فحس كاتر كبشت مزايتن كو احتمال هاي اوه هنه فتقا هاي و نشانت يونجي فتق الداف ديار راكن
0: بل او دي مينت ديف جوري بي هكا جوري داخلي بد احتمالا ينافخويا زكي بد چاكي اب زحمته تبزاني إلا تبركيا بشكنينة هندك بشكنينة بفركيني مي فراسي ورانيني اوان بفركيني بس اف فتقيتكو اجدر لا ابيتكو امتشوف ببينين دي مين النساخ مثلا ديف جوري فتقي احتمالا مثلا فتقاويه بچيك بد يعني هاس بيبكا تشتكي هاي بس آزار نینه، نخوش نینه، ازعاش نینه که بزانت اوی اوه فتقه های دی چاوه تأکید کرد توید به سردانه نوشداری بکرد دا پشکنی نو بکرد زانت که اوه فعلا اوه فتقه آن تشتکی دیه
1: ملا، دکتور اف کسی فتقه های او دمتیت دفوه این چی پشکنی بود کن؟ یعنی بری این بریار هنده بدن که اف کسی هنه وید بهتا نشترگری کرن
0: بله، وقتی نخوش ها تا دفمه که امزانی اوی فتقه های برابطر ام دی بسیارش نساخی کن ام بجنی هستوری دی جوار گیرین سحکینه که نساخ شکنگی وره اوه مثلا بونمونه هکه هاتو چو وارمین بنزیکی وی هبت دی بجنی اوه شکنگی وره توسای اوه دو یا ام دی پشکنین ها کلینیکی بو کن دی بجنی نساخی خودرش که دی فحص کن پشکنین بو کن و دی بجنی رابوه دی شپیا وجی فحص کن

راديو يدهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كدو حسب كي شأرشيف راديو يدهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يدهو.

هكوشني اشقى صافا ولاتي من قبل جها افينبو جاين صرت سينجريز هفرك يا باهو زادكر جين خلاتك ابديبو جين خلاتك بديبو مرنت رفي دولتك

شبوي انت ترصد دري مرند فري شرم تشتاق بياني بو يا داخ كري ودري كري اس نظانم بواف كوني خيل قفل مدقت بواس اشاجين الدرم بواس بما بيرقك افساني يا بي جنجو نشم فرم.

وكي أفرو داديرو كدالة هفدي هيفا بنت صالة 1639 هيدا باشكرنا كردستاني لنبرا امبراطورية عثماني ودولة صفوي بشيوك فرمي أو جيل ديف بيمانا زهاوي لدفره هر له هفدي بنت صالة 2016 موركرنا ركفتنكا سياسي وستراتيجي نبرا بزاوا گوران و هر واسه اکدیان اجتماعی کردستانه لباجر سلیمانیه گول هجده بینج لهمان سال پارتی دیموکراتی کردستان او رکفت نامه رد کرد.

نادي ياريت جال ريال بيتس كاتن جه خلا انجليزيه في ياريت هذه ناجرن افريكال دام جمير دوني في دي مانشستر يونايتد ياريت جال نوتنهاج فورس كاتن لدام جمير بينجي افريكاجي في ياريت هذه ناجرن والفرهامتون دي ياريت جال فولهام كاتن برينفورد دي ياريت جال كريستال بالاس كاتن ايفرتون دي ياريت جال سندرلاند كاتن ليدز يونايتد دي ياريت جال برايتون كاتن لدمج مير حفت و نيفي هفشباجي نيوكاسل يونايتد دي ياريت جال ويست هام يونايتد كاتن جي ياريان خلا فرانسي جي أبروكاو هفشبا في ياريات دهنا كرن اف ياريات ها همي هفشبال دمج مير دهيشاف دهنا كرن أولمبيك مارسيليا دي ياريت جال ستادرين كاتن أولمبيك ليون دي ياريت جال لانس كاتن نيس دي ياريت جال ميتس كاتن ليل دي ياريت جال أوكسير كاتن استراسبورغ دي ياريت جال موناكو كاتن بريز دي ياريت جال أنجيا كاتن نانت دي ياريت جال تولوس كاتن باريس اف سي دي ياريت جال باريس سان جيرمان كاتن أو لوريان دي ياريت جال لو أفر كاتن

0: И был открыт.
1: راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هجا هر برنامه كدو حسبكي جأرشيف راديو يدهوك سردانا مالفرو بودكاست راديو